الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي أنزل عليه القرآن بكني دغلو غناب سانتا يالا سبحانه وتعالى جليتو نتمبي محمد صلى الله عليه وسلم ديانا الصحابة ياك برام خام خام ياك نيران تي نيوم تي تاب نيوم نيب يالا يالا ديفال لن توفيق اك جميع الدنيا اك جميع الاخره dess nañu ci katanu suñu borom ci suratu shura biñu dalon ak yeen ñewon nañu ba am ci ñeen fukki aya ak ñett wala man sabara wa ghafara in zalika lamin azmil umur suñu borom biñu wax ne ñu day togn buñ ko togn no reere re sumu ñu jéggelé loola mo di jambar lu togn reere waye nak neena fay daganna انما السبيل على الذين يسلمون الناس ويبقون في العرض بغير الحق وعينك

على صحة نبوة عيسى عليه السلام. يلنا إن هذا قد نتل بمر نتل لهو القصص الحق ما ينتل ببودق لهو القصص الحق ما ينتل بواحد ما يبودق وما من إله أمل بن يلا إلا الله ندري على بيخ الله وما من إله إلا الله أمل بن يلا بواحد نبي جامو قدي أم يري نحتا جامو دي أم لر إلا لدن الله بن يلا بي الإمام جنانا واحد ما إن له من ثاني ولم يزل جل عليم الشان لأن كان أبو النار أي بيرم دايما دخاس نك وخنا كو تي وخامي باري باري تبارك الله دان تي نيو تي سورة النساء تي فاغا خامني فا لا غنا ياتو الحكيم يالا ميغا خامني موي موي كيغا خامني موي غنا خريج نياري تور لاج باتاي العزيز موي كو تيد باغا خامني لولا سن نكو ليف الحكيم موي كو خيرن باغا خامني دو ديف لو نجومتا نيك فاين تولوا سنيد مويو فان الله دا خامني يالا عليم كو خاملا بالمفسدين يحكدي سبابا كو جوبلي سي لول ريك لا تاخا جوب موي يحكد ديغا خامني القران تخاولنا حجي تخاولنا لا يولاري تي يحق ليغا خامني مومن ني تك تي عيسى عليه السلام تي ديكو ديف يالا da fa da di wo ñaari groupe yeb mudi al yahud wa nasara ci nañu wëtal yalla kay la ñun ñap ñu topalo ibrahim alayhi salam ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diina jo xamne diina ju set la ibrahim mi nga xamne mi ngi nekkon ci millatul islam ummatul yalla tabaaraku ta'ala ibrahim mi nga xamne nekkutun yahudiyan nekkutun nasraniyan ni nga xamne ne niñ la ko di waxe ci lenn ci ñaari xéed yoy khul yalla lena khul waxale yoonu يا أهل الكتاب إيين يهود النصارى إيين ننتيري تعالوا كعيل ين ناري قربيب إلى كلمة سواء تباد بوخاني باد بو يمولا نوتي بوك يم بيننا وبينكم سنو ديغنت نون أكيين نخمنا نوتي يم من باد بي كلمة عادلة مستقيمة فيها إنصاف من بعدنا لبعد باد بوخاني بي نون نب نوتي بوك يم باد بموي alla na'buda ñu bañu jaamu ñu bañu wëtal illa allah kudd yalla wala nusrika bi ñu bañ ko bokalé say am dara ba ñu bañu jaamu kenn kudd yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka wa iyyaka nasta'in kon tayit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay leen ñun ñep rek ñu wëtal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar ولا يكون